بال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد إن، أمازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. إيه الموضوع ده؟ أنا بصراحة اتفاجئت. إزاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا إن الغفران بيكون للناس القريبة أولا زي الأهل والأصحاب والأقارب، ثم للغريب أو حتى لو وصل للعدو. طبعا إحنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش أو عاملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت إنه يقصدوا إن أنت لما بتغفرش لحد، زميلك في الشغل أو حد بتشتغل معاه، ده وقت ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز أكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا إنه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي، من الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى ايه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر استمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام واقدر انزل واختم الناس؟ يا ترى اصلا هقدر انمو في النعمة؟ الاجابة طبعا لا. عشان كده انا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده اسماء ثلاث اشخاص ازوك او ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيديا وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده وشيل عني التعب ده، واديني إن أنا أقدر أخرج من القعدة دي معاك وأنا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الأمر ده، اديني محبة وغفران عشان أتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم، أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 61 لإمام المغنين على ذوات الأوتار لداود.
1: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني، لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. لأسكنن في مسكنك إلى الدهور، أحتمي بستري جناحيك، لأنك أنت يا الله استمعت نذوري. أعطيت ميراث خائف اسمك، إلى أيام الملك تضيف أياما، سنينه كدور فدور، يجلس قدام الله إلى الدهر. اجعل رحمة وحقا يحفظانه، هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد، لوفاء نذوري يوما فيوما.

0: زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي في حياتنا بمواقف صعبة مع ناس حوالينا بتسبب مرارة، والمرارة من أصعب المشاعر لأنها بتنعكس في ردود أفعالك وفي مواقفك حتى لو مش مع نفس الناس. كمان المرارة بتبقى سبب في خطايا كتير بتيجي رد فعل للمشاعر التعبانة اللي جوة دي. الكتاب المقدس بيحذرنا ويقول لنا في رسالة العبرانيين 12 وعدد 15، تنساش العدد ده، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون. يعني الشخص اللي عنده مرارة تعاملاته دايماً بيبقى فيها شكل من أشكال الخطية. ليه؟ لأنه تعبان من جوه، لأنه متمرر من جوه، فعنده ردود أفعال صعبة. العجيب بيتعامل مع المية المرة دي. نفتح مع بعض سفر الخروج أصحاح 15 ونقرأ من آية 22 ونلاقي إنه موسى والشعب خرجوا إلى برية شور ومشوا 3 أيام في البرية وملقوش مية، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة، المية كانت مرة. وبعدين اتزمر الشعب وصرخوا لربنا، وربنا ورى موسى شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، وقال له أنا الرب شافيك. العجيب يشفي المية المرة اللي في حياتك ويحولها إلى مية عذبة، إلى مية مريحة، إلى مية مسرة. تحب تشوف قصة صغيرة معايا؟ نفتح مع بعض كده صمويل الأول وأصحاح 1، هتلاقي حنة أم صمويل. حنة كانت عندها درة، وده كان شيء متعرف عليه في الوقت ده، بس الدرة دي كانت صعبة جداً، تعاملاتها صعبة جداً مع حنة، لأن حنة ما كانش عندها أولاد، لكن الدرة كانت بتنجب. والكتاب كان بيقول لنا إن الدرة دي كانت بتغيظها غيظاً، والغيظ ده كان غيظ شديد، وكل سنة لما كانوا بيروحوا علشان يعيدوا كانت بتستمر تحرجها، تغيظها، تجرحها. لو بصيت في أصول الكلمات هتلاقي في معاني كتير من الإهانات. الكتاب بيقول لنا عن حنة في عدد 10 إنها كانت مرة النفس، وفي عدد 15 وصفت نفسها بإنها امرأة حزينة الروح. حنة ما سابتش نفسها في الحال ده، عملت الحل الصح، راحت للي يقدر يعالج المرارة اللي جواها دي. تقرأ في عدد 15 وباقي الجزء بيقول أسكب نفسي أمام الرب، وتكمل وتلاقي إنها بتقول أكثرت الصلاة أمام الرب. يعني إحنا مشكلتنا إننا بنكمل بمشاعر المرارة والتعب والوجع ونقول هنعمل إيه، ما هي الظروف كده، ما هم الناس اللي حوالينا هم اللي مسببين ده وهم اللي بيعملوا فينا كده. النهاردة ربنا بيشجعنا في حل إلهي، ما تسيبش نفسك مرة، ما تسيبش مشاعر المرارة عمالة تتغلغل جواك وتتعمق وتوجعك وتتعبك وتعملك ردود أفعال. تعالى عند الوحيد اللي يقدر يديك شفاء حقيقي، ومش بس شفاء، شفاء وتحويل وتغيير. حنة لما راحت لربنا شفاها وكمان ريحها ونفسيتها اتغيرت. كتاب بيقول لنا مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا، يعني خلاص الحزن والألم والوجع اللي جواها اتشفوا اتشالوا. وما وقفناش هنا، ده ربنا غير الأحوال وربنا عوضها، والمرارة اتحولت لفرح. لأن كتير قوي بين قوسين كده هقولك حاجة صغيرة، إن المرارة ساعات كتير بتسبب تعطيل في حياتنا وتعطيل.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد، دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها، هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال توبكس تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على فيو أول اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في وجع ما ينفعش يتحكي للناس، وجع بيتحس بس في مرارة اللي جوه القلب، اللي بيكون ربنا بس اللي شايفه وحاسس بيه. النهاردة هنروح مع بعض لهيكل الرب ونشوف ست مش قادرة تطلع صوت من كتر البكا، لدرجة إن الناس فكروها سكرانة، لكنها كانت بتسكب نفسها قدام الله. هنروح لحنة. حنة كانت بتعاني من العقم ومن تعيير ضرتها ليها، كانت بتروح الهيكل كل سنة بقلب مكسور، لكن في السنة دي حنة بطلت تشتكي للناس وقررت تشتكي لله. صلاتها كانت صمتة، لكنها كانت صارخة بالروح، طلبت ابن مش عشان تتمنظر بيه، لكن علشان ترده للرب. الله استجاب مش بس لأنها طلبت، لكن لأن قلبها كان مستعد يسلم العطية لصاحب العطية. ولما جه صموئيل، حنة ما نسيتش وعدها، قدمت ابنها الوحيد لله بفرح، فالله كافئها بخمسة غيره. الدرس هنا هو الاستجابة بتبدأ لما نسلم العطية لله قبل ما توصل لإيدينا، وساعتها المرارة اللي كانت مالية القلب بتتبدل بفرح وتهليل للي سمع الصلاة. حنة اتبدل حالها اللي دخلت بيه وقالت كده: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهجت بخلاصك، ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا. في صموئيل الأول 2. قالت الكلام ده بعد كسرة وتعب كتير. إزاي فرح قلبها كل الفرح ده؟ إيه التحول الغريب؟ هي دي قوة الصلاة. إزاي عملته؟ إزاي الصلاة فيها قوة عظيمة قادرة على تغيير الواقع المادي والروحي؟ صمتك قدام الناس وصراخك قدام الله هو أقصر طريق للمعجزة. الله مش محتاج يسمع صوت عالي، هو محتاج يلمس قلب منكسر ومصدق في أمانته. دي ومضة كده لقلبك. الفرق بين حنة وبين الآخرين إنها ما خرجتش من الهيكل وهي حاملة صموئيل في إيديها في نفس الوقت، لكن خرجت وهي بتحمل اليقين في قلبها، فتبدل وتغير وجهها قبل ما يتغير واقعها. الحب المحرر بيقولك: أنا سامع الصرخة اللي مطلعتش من جواك، أنا شايف المرارة اللي في قلبك من كلام الناس. ما تخافش، أنا مش بس هديك ثقل قلبك، أنا هخلي العطية دي بركة لأمك كتير، بس ثق وسلم لي وجعك.
الآية النهاردة بتقولك: لأجل هذا الصبي صليت، فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه. صموئيل الأول آية 27. تعالوا نرفع قلبنا لربنا زي حنة ونقول له كده: زي يا رب ما سمعت أنين حنة اللي كانت مرة النفس وحولت صمتها المكسور لتسبيح بيملى الدنيا، وقالت كده: ارتفع قرني بك لأني نلت طلبي من عندك، لأني ابتهكت يا رب بخلاصك، تسع فمي بالحق أمام الكل. يا رب علمني أني ما خافش من كلام الناس أو من وقاحة الظروف. أنت إله المستحيلات، أشكرك لأنك تحيي وتميت، تفكر وتغني. أنت الذي تقيم المسكين من التراب وترفع الفقير من المزبلة لتجلسه مع شرفاء شعبك على كرسي مجدك. ثبت قلبي على الحق ده زي ما اديت حنة صموئيل ليكون بركة لأمة كاملة. ما تعطنيش سؤل قلبي لراحتي بس، بل اجعل عطاياك فيا يراها الجميع فيؤمنوا بقدرتك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم، ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا، وإذا اللي بره مش كله عاجبني لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده، ودي مشاعر قاسية جدا ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو وإنت شاب أو وإنت كبير أو وإنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش هيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير أو مع العالم أو حتى مع نفسك مش لوحدك، أنا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايماً اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم، مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ فعدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي.
2: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها، هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ والصح.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعها منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار. هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة، من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا في رحلة مع بعض عشان نتعلم من سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم اللي كان ملك على إسرائيل لمدة 40 سنة. السفر ده بياخد الموضوعات في 3 أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. سفر الأمثال والحكمة اللي فيه لما بنتعلمه، لما بنعيشه، يبقى عندنا علاقة سليمة في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين. وده الحكمة السماوية اللي بتعلمه لنا واللي بتقودنا ليه. النهاردة هنتكلم عن حاجة محدش فينا بيحب يكونها، حاجة كده زي المرض. وأنا عايز أسمي الحلقة دي ألف سلامة. لو الكلام اللي هقوله النهاردة أنت حاسس أن أنت عندك الأمر ده، فألف سلامة ليك، وربنا يديك ويديني شفاء من الأمر بتاع النهاردة. في أصحاح 1:7 يقول كده: أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. في فئة من اللي بيكلمهم الحكيم سليمان اسمهم الجاهلون، مفردها طبعا الجاهل أو الأحمق. ودي كلمة مهمة قوي في السفر، لأن واحدة من أهداف سفر الأمثال والحكمة السماوية هي التأديب، يعني تهذب شخصياتنا. فإحنا كلنا عندنا شوية جهل، نسبة من الجهل، والجهل معناها سوء التصرف. فإحنا الحكمة بتخلينا نتعلم إزاي نعيش من غير جهل، لأن الجهل ده بصراحة عار وقلة قيمة. وكلمة جاهل ومعانيها جت في السفر حوالي 72 مرة. وفي 3 كلمات رئيسية في العبري مترجمة جاهل، كل كلمة بتعبر عن حاجة وصفة فيهم. ففي كلمة جت 50 مرة معناها الشخص البليد أو العنيد، واحد عنده عند مع نفسه ومتوقع كمان أنه ياخد أي حاجة بسهولة، وكمان معناها أنه هو مش بيدرك أنه هو أحمق. وده مشكلة كبيرة في حكاية الجهل، أن الواحد مش بيدرك أنه هو جاهل، بالعكس يبقى فاهم أنه هو شخص حكيم. وبعدين الشخص البليد والعنيد ده بيبقى مشكلته الكبيرة مشكلة روحية مش عقلية، يعني ممكن يكون شاطر بس ما عندوش قيم. الشخص ده بيكون مزعج على الآخرين، الشخص ده لا يمكن يؤتمن على سر. كمان كلمة جاهل جاية بمعنى تاني، كلمة مستخدمة 19 مرة معناها بطء الفهم. الشخص ده بيفضح نفسه بمجرد ان هو يتكلم. عارفين كده لما تلاقي حد شكله شيك وشكله حلو ولابسه شيك وعامله شعرها تمام التمام، واول ما يبدا يتكلم يا لهوي ايه بقى الحكايه، ده نوع من الجهل. الشخص يبقى فارغ من الداخل، واحد مشاكس ما يعرفش الانضباط، عنده اسف يعني في الكلمه سفاهه عقليه، شخص تافه، شخص سطحي. لما يجي يتكلم في اي موضوع كل كلامه في الامور السطحيه، ما يتكلمش في حاجة عميقة، في حاجة ليها القيمة، كله على الأكل والشرب واللي رايح واللي جاي والفسح واللي لابس واللي مش لابس. كمان الشخص الجاهل ده اللي مش بيسمع مشورة الآخرين، شخص ثرثار، يتكلم كتير، شخص فظ في كلامه. دي كلمة برضو تستخدم للتعبير عن الحماقة. في كلمة تانية مستخدمة عن الأحمق أو الجاهل اللي احنا ممكن نكون عندنا المرض ده، المرض الوحش ده، معناها مغلق العقل، مخه مقفول. مخه مقفول وعقله مقفول وقلبه مقفول على ربنا، وكمان على أي أمر حلو، أي أمر صالح، أي أمر فيه عدل وفيه صواب. إيه أعراض المرض ده؟ زي ما قلنا وهنقول حاجات كده أوضح شوية، إنه بيقول زي ما احنا قرينا في 7 إنه بيحتقر الحكمة، يحتقرون الحكمة والأدب، بيحتقروا تهذيب الشخصيات، بيحتقروا انه شخصيته تتغير او تتعدل. كمان الاحمق واحدة من مظاهرها
أو أعراض المرض ده صحبة الأشرار، يحب موت يمشي مع الناس اللي مخهم فاضي، الناس اللي سلوكهم مش مظبوط، فده صحبته دايما صحبة مع ناس مليانين بالحماقة والجهل. كمان واحدة من أعراض مرض الجهل عدم إدراك عواقب الشر والخطية، مش بيبقى عارف آخرة الشر إيه، يستمتع بس باللحظة. كمان عنده رؤية جانب واحد من الخطية، ما يشوفش الجانب التاني، إن الخطية والشر والمشي البطال والكلمة الشريرة هيدفع تمنها. كمان مجاراة الآخرين في الأمور الغلط، لما يشوف حد بيعمل حاجة غلط يجاريه، وكمان بيستمتع بالجهل، يستمتع بالغلط، زي ما بيقول عنه في آية 22، والمستهزئون يصرون بالاستهزاء. الشخص ده كمان بيرفض طرق الرب ومخافته، ده مرض وحش قوي. أنا بصلي ليك وليا إن كل جهل في حياتنا، في أفكارنا، في علاقتنا بربنا، في صفاتنا، ربنا يشفيه. الحل والرشدة إن إحنا نعرف الرب ونخافه ونقرأ كلمته. نتقابل الحلقة الجايه.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل، وإحنا النهاردة في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. وآيتنا النهاردة في سفر إرميا أصحاح 8 وعدد 18. إرميا بيقول: من مفرج عن الحزن؟ قلبي فيا سقيم. إيه اللي سبب ليك يا إرميا الحزن؟ وقلبك ليه مريض جواك؟ قال: هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. وبدأ يتكلم عن سحق بنت شعبه، بيقول أنه حاصل أمور صعبة وصوت استغاثة في وسط الشعب. وبعدين يسأل سؤال في عدد 22 إرميا، بيقول: أليس بلسان في جلعاد؟ هو ما فيش دواء في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ هو ما فيش دواء ولا ما فيش دكتور؟ قالوا: لا، أكيد الدواء موجود والطبيب موجود، فلماذا لم تعصب بنت شعبي لما الطبيب موجود ولما البلسان أو العلاج موجود؟ ليه اللي مجروح مجروح وليه اللي تعبان تعبان؟ لما العلاج موجود والطبيب موجود، ليه الناس تعبانة؟ وكانوا عايز يقول حاجة غريبة: ناس كتير من حوالينا مجروحين، وناس بينزفوا وناس بيصرخوا مع أن الطبيب موجود والدواء موجود، فليه اللي مجروحين ما تعصبش جرحهم؟ أنا نفسي أسألك عز المستمع، يمكن تكون بتنزف ويمكن عندك سؤال: ليه ناس كتير مجروحة من حوالينا؟ رب النهاردة عايز يرد ليك زي ما رد على إرميا، أنه في وسط الاستغاثة وسط الجروح وسط الانسحاق في طبيب، في دكتور جميل رائع شافي عظيم موجود، عنده العلاج وعنده الدواء. وبعيد عن الرب لا توجد راحة ولا يوجد علاج ولا يوجد دواء. عشان كده يقدر الرب يشفي، ويقدر الرب النهاردة يرفع، ويقدر الرب النهاردة يعمل أمور عظيمة. إن صدقت أن الطبيب موجود وعنده العلاج، ليه تروح لغيره وليه تدور على غيره؟ يمكن بتصرخ وعندك استغاثة: الحقوني أنا بضيع. رب بيقولك النهاردة: علاجك عندي ودواك عندي، والجرح اللي بينزف أنا هعصبه لك. هو اللي يقدر يقول كده عن نفسه: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأعصب منكسري القلوب. في دكاترة قلب كتير، ودكاترة كبد كتير، ودكاترة عظام، بس ولا واحد يستجرئ من كل الأطباء يحط على يافطة كده لمنكسر القلوب، عشان دي وظيفة الطبيب العظيم. يا أبو قلب مكسور، اللي قلبك مكسور، ربنا النهاردة عايز يحصب القلب ده وعايز يشفي جرحك وجرحك. أصلي ليك الدكتور العظيم يزورك ويزورك ويشفي كل انسحاق وكل جرح فيك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها علي تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5:1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، إيه اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم يا أحبائي في حلقة جديدة نسبح فيها ربنا ونعبده من كل قلوبنا. يقول كده الكتاب في أشعياء 12 وعدد 5: رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. والحقيقة أن الصنيع فعلا مفتخر، لأنه مكتوب كده: هو صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. هو بنفسه ما أرسلش لينا ملاك، لكن جيب نفسه وصنع هذا العمل المجيد الجليل جدا. تعالوا يا أحبائي ننحني له بقلوبنا قبل رؤوسنا أمام عظيم شخصه وعظيم صنعه، ويكون لسان حالنا شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني، عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الموثوق قد فكت يداه. أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل الشفاء أيها الرب الإله. تعالوا نرنم الكلمات الجاية وإحنا بننحني أمامه حبا سجودا حمدا وخشوعا.

في سفر النشيد بتقول العروس كده: أدخلني الملك إلى حجاله وعلمه فوقي محبة. عادة الملوك دايماً بيكون إعلانهم عن نفسهم بالقوة والسطوة، لكن ملك الملوك ورب الأرباب ملكنا إحنا مختلف جداً في طريقة إعلانه وإعلامه عن ذاته وعن نفسه. يقول أو تقول العروس: علمه فوقي محبة، مش علمه سيف ولا استعباد، لكن محبة. هو أتى كالحمل الوديع، لأنه الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادنا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كان عقابنا اللهيب وكان عدلا موتنا، لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا، فجاء من أعلى سماه كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة والهنا. يلا نرنم الكلمات الحلوة دي مع بعض.

الإعلان عن الحب كانت عند الصليب، ومن بعدها بدأت حكايات كتير بتحكي عن حبه. تنيمة جاية بتقول كده: خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. كل حد عاش واختبر حياة رائعة مع الإله المحب، عنده رصيد من الحكايات، مش أي حكايات، لكن حكايات حبه وأمانته ومعيته ورفقته. تنيمة جاية بتقول كده: لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك، خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب. تعالوا مش بس نسمع من فضلكم، لكن نرنم كمان كلمات التنيمة دي مع بعض.

ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر، جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب، بنترجاك مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. موجود يا رب بنترجاك، إلهي حي بنستناك. كلنا بنحب الضمان لأي شيء، لدرجة لو اشترينا أي حاجة أهم حاجة بنكون بندور عليها هي الضمان للشيء ده، وكل ما كان الضمان طويل كل ما انبسطنا أكتر. لكن إيه رأيكم في يسوع اللي مكتوب كده عنه؟ الذي صار ضامنا لعهد أفضل، عهد لا ينقضي، عهد أفضل. هو الضمان لينا اللي بلا شروط، لينا والكل ما لينا. التنيمة جاية بتقول كده: رب الخليقة وكل الأرض، عندك مساند تدي ضمان، لو الجبال رح يوم تنهد مش رح يزول عنا الإحسان، بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان. تعالوا نرنم بالكلمات الجاية دي وإحنا واثقين في جوده اللي بيفيد بيه علينا ومسنودين على نعمته وعلى ضمانه.

أنا ماشي ونورك قدامي في رحلتنا اللي هي زي رحلة السائح المسيحي، ملناش غير منظر واحد وهدف واحد يقول عنه كده: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. هو الطريق والحق والحياة، هو المثال، هو رئيس الإيمان ومكمله، هو قائدنا ومرشدنا ونور رحلتنا. تعالوا بينا نقول الكلمات الجاية دي وإحنا رافعين عينينا عليه ونقوله كده: أنا ماشي ونورك قدامي، وكلامك نوري في أيامي، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. كل ما افكر ازاي ابويا السماوي هو صنع الخيرات الاعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. انا الانسان اللي ترك المحبه الاولى وكسر الوصيه، انا الانسان اللي اتهم ربنا انه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. انا الانسان اللي اسهل حاجة عنده ارفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. ازاي اهتم وخلق لي الطبيعة واخضع لي الحيوانات؟ ازاي اداني الحواس عشان اقدر استمتع واستلذ بالاكل، واقدر استمتع واستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس. اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا اب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. اشكرك يا رب. عايزه اراجع معانا كده المشهد او المثل بتاع الابن الضال. في حته كده لمساني قوي لما الاب قال لابنه: يا ابني انت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الايه دي او الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك. مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أنا هقول لكم الحقيقة من وجهة نظرنا، وبتهيألي إنكم هتفهموني. إحنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكلة الأساسية غالباً هي غياب الهدف والمعنى.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: طريق كتاب المقدس. المزمور 136.
1: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته. الصانع السماوات بفهم لأن إلى الأبد رحمته. الباسط الأرض على المياه لأن إلى الأبد رحمته. الصانع أنوارا عظيمة لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. وأخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق بحر صوف إلى شقق لأن إلى الأبد رحمته. وعبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته. ودفع فرعون وقوته في بحر صوف لأن إلى الأبد رحمته. الذي سار بشعبه في البرية لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته. سيحون ملك الأموريين لأن إلى الأبد رحمته. وعوج ملك باشان لأن إلى الأبد رحمته. وأعطى أرضهم ميراثا لأن إلى الأبد رحمته. ميراثا لإسرائيل عبده لأن إلى الأبد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. ونجانا من أعدائنا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات لأن إلى الأبد رحمته.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، وقول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي في حياتنا بمواقف صعبة مع ناس حوالينا بتسبب مرارة، والمرارة من أصعب المشاعر لأنها بتنعكس في ردود أفعالك وفي مواقفك حتى لو مش مع نفس الناس. كمان المرارة بتبقى سبب في خطايا كتير بتيجي رد فعل للمشاعر التعبانة اللي جوه دي. الكتاب المقدس بيحذرنا ويقول لنا في رسالة العبرانيين 12 وعدد 15، تنساش العدد ده، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون. يعني الشخص اللي عنده مرارة تعاملاته دايماً بيبقى فيها شكل من أشكال الخطية. ليه؟ لأنه تعبان من جوه، لأنه متمرر من جوه، فعنده ردود أفعال صعبة. العجيب بيتعامل مع المية المرة دي. نفتح مع بعض سفر الخروج أصحاح 15 ونقرأ من آية 22 ونلاقي إنه موسى والشعب خرجوا إلى برية شور ومشوا 3 أيام في البرية وملقوش مية، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة، المية كانت مرة. وبعدين اتزمر الشعب وصرخوا لربنا، وربنا ورى موسى شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، وقال له أنا الرب شافيك. العجيب يشفي المية المرة اللي في حياتك ويحولها إلى مية عذبة، إلى مية مريحة، إلى مية مسرة. تحب تشوف قصة صغيرة معايا؟ نفتح مع بعض كده صمويل الأول وأصحاح 1، هتلاقي حنة أم صمويل. حنة كانت عندها درة، وده كان شيء متعارف عليه في الوقت ده، بس الدرة دي كانت صعبة جداً، تعاملاتها صعبة جداً مع حنة، لأن حنة ما كانش عندها أولاد، لكن الدرة كانت بتنجب. والكتاب كان بيقول لنا أن الدرة دي كانت بتغيظها غيظاً، والغيظ ده كان غيظ شديد، وكل سنة لما كانوا بيروحوا علشان يعيدوا كانت بتستمر تحرجها، تغيظها، تجرحها. لو بصيت في أصول الكلمات هتلاقي في معاني كتير من الإهانات. الكتاب بيقول لنا عن حنة في عدد 10 إنها كانت مرة النفس، وفي عدد 15 وصفت نفسها بإنها امرأة حزينة الروح. حنة ما سابتش نفسها في الحال ده، عملت الحل الصح، راحت للي يقدر يعالج المرارة اللي جواها دي. تقرأ في عدد 15 وباقي الجزء بيقول أسكب نفسي أمام الرب، وتكمل وتلاقي إنها بتقول أكثرت الصلاة أمام الرب. يعني إحنا مشكلتنا إننا بنكمل بمشاعر المرارة والتعب والوجع ونقول هنعمل إيه، ما هي الظروف كده، ما هم الناس اللي حوالينا هم اللي مسببين ده وهم اللي بيعملوا فينا كده. النهاردة ربنا بيشجعنا في حل إلهي، ما تسيبش نفسك مرة، ما تسيبش مشاعر المرارة عمالة تتغلغل جواك وتتعمق وتوجعك وتتعبك وتعمل لك ردود أفعال. تعالى عند الوحيد اللي يقدر يديك شفاء حقيقي، ومش بس شفاء، شفاء وتحويل وتغيير. حنة لما راحت لربنا شفاها وكمان ريحها ونفسيتها اتغيرت. كتاب بيقول لنا مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا، يعني خلاص الحزن والألم والوجع اللي جواها اتشفوا اتشالوا. وما وقفناش هنا، ده ربنا غير الأحوال وربنا عوضها، والمرارة اتحولت لفرح. لأن كتير قوي بين قوسين كده هقولك حاجة صغيرة، إن المرارة ساعات كتير بتسبب تعطيل في حياتنا، وتعطيل اللي ربنا عايزه، وتعطيل لتحقيق الوعود. عايز تتشجع قلب معايا في صمويل الأول أصحاح 2، وهتلاقي حنة اللي كانت مرة النفس واللي كانت حزينة الروح بتقول
صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، وتكمل وتقول لأني قد ابتهكت بخلاصك. المرارة تحولت لفرح حقيقي وابتهاج بعمل الرب. تعال للعجيب، بكل مشاعر مرة جواك، ما تسيبش الوجع والألم أكتر من كده. استقبل شفاء عميق، استقبل تغيير، استقبل تحويل في مشاعرك. يا رب أنا بجيلك بكل مية مرة في حياتي، بجيلك بكل ذكريات بتسبب ألم وجع وتعب، بجيلك بكل مشاعر اتجرحت كتير وسابت آثار صعبة جوايا. أنا بجيلك بالمية المرة دي، وبقولك زي ما شفيت المياه المرة في مرة، وزي ما شفيت حياة حنة، أنت تصنع معايا النهاردة لمسات شفاء حقيقية يا رب لناس كتيرة بتسمعنا، من مرارة داخلية عميقة ومن مرارة داخلية بقالها سنين طويلة. تحول يا رب كل مية مرة إلى مياه عذبة، تحول يا رب كل أزمنة فيها حزن داخلي شديد إلى أزمنة جديدة فيها ابتهاج بعملك وبخلاصك وبشفائك وبالراحة اللي بتديها. يا رب بنشكرك لأنك تعمل في حياتنا. تمتع بشفاء حقيقي مرة مش هتكمل في حياتك مرة، في أزمنة جديدة فيها شفاء وفيها راحة، وفي كمان حلقة جديدة بكرة انتظرنا.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس.

النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة. جدعون كان بيعمل حاجة مهينة جداً، بيخبط القمح في معصرة، مكان تحت الأرض مخصص للعنب، بدل البايدر العالي. ليه عمل كده؟ خايف من الأعداء. في وسط الخوف والذل ده ظهر له ملاك الرب وقال له جملة غريبة جدا: الرب معك يا جبار البأس. جدعون التفت وراه كده وافتكر ان الكلام ده لحد تاني. انا جبار بأس؟ انا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم ان الله مش بيدعو المؤهلين ابدا، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جدا من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل، وطبعا لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعه من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايماً إن الله لم يغير ظروف جدعون في الأول، بل غير لقبه في عين نفسه. أنت مش زي ما بتحس، أنت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الإنسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس. ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك الانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73: وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك انت مش اي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة، ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا، اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جداً إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها. ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على اللي أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم أوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بذراعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عينيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهاونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن إحنا في شراكة سوا، أنتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له

اذهب الآن، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وحصل على وقت، ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة. شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة. هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة، مش أنا. مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا. مش أنا. مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت عرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وأنت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، في تيه وضياع ومصير محتوم. وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه. ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع بعض عشان نتعلم من سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم اللي كان ملك على إسرائيل لمدة 40 سنة. السفر ده بياخد الموضوعات في 3 أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. سفر الأمثال والحكمة اللي فيه لما بنتعلمه، لما بنعيشه، يبقى عندنا علاقة سليمة في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين. وده الحكمة السماوية اللي بتعلمه لنا واللي بتقودنا ليه. النهاردة هنتكلم عن حاجة محدش فينا بيحب يكونها، حاجة كده زي المرض، وأنا عايز أسمي الحلقة دي ألف سلامة. لو الكلام اللي هقوله النهاردة أنت حاسس أن أنت عندك الأمر ده، فألف سلامة ليك، وربنا يديك ويديني شفاء من الأمر بتاع النهاردة. في أصحاح 1:7 يقول كده: أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. في فئة من اللي بيكلمهم الحكيم سليمان اسمهم الجاهلون، مفردها طبعا الجاهل أو الأحمق، ودي كلمة مهمة قوي في السفر، لأن واحدة من أهداف سفر الأمثال والحكمة السماوية هي التأديب، يعني تهذب شخصياتنا. فإحنا كلنا عندنا شوية جهل، نسبة من الجهل، والجهل معناها سوء التصرف. فإحنا الحكمة بتخلينا نتعلم ازاي نعيش من غير جهل، لان الجهل ده بصراحة عار وقلة قيمة. وكلمة جاهل ومعانيها جت في السفر حوالي 72 مرة، وفي 3 كلمات رئيسية في العبري مترجمة جاهل، كل كلمة بتعبر عن حاجة وصفة فيهم. ففي كلمة جت 50 مرة معناها الشخص البليد او العنيد، واحد عنده عند مع نفسه ومتوقع كمان انه ياخد اي حاجة بسهولة، وكمان معناها انه هو مش بيدرك انه هو احمق، وده مشكلة كبيرة في حكاية الجهل، ان الواحد مش بيدرك انه هو جاهل، بالعكس يبقى فاهم انه هو شخص حكيم. وبعدين الشخص البليد والعنيد ده بيبقى مشكلته الكبيرة مشكلة روحية مش عقلية، يعني ممكن يكون شاطر بس ما عندوش قيم. الشخص ده بيكون مزعج على الآخرين، الشخص ده لا يمكن يؤتمن على سر. كمان كلمة جاهل جاية بمعنى تاني، كلمة مستخدمة 19 مرة، معناها بطء الفهم. الشخص ده بيفضح نفسه بمجرد ان هو يتكلم. عارفين كده لما تلاقي حد شكله شيك وشكله حلو ولابسه شيك وعاملة شعرها تمام التمام، وأول ما يبدأ يتكلم يا لهوي إيه بقى الحكاية؟ ده نوع من الجهل، الشخص يبقى فارغ من الداخل، واحد مشاكس ما يعرفش الانضباط، عنده آسف يعني في الكلمة سفاهة عقلية، شخص تافه، شخص سطحي، لما يجي يتكلم في أي موضوع كل كلامه في الأمور السطحية، ما يتكلمش في حاجة عميقة، في حاجة ليها القيمة، كله على الأكل والشرب واللي رايح واللي جاي والفسح واللي لابس واللي مش لابس. كمان الشخص الجاهل ده اللي مش بيسمع مشورة الآخرين، شخص ثرثار، يتكلم كتير يتكلم كتير، شخص فظ في كلامه، دي كلمة برضو تستخدم للتعبير عن الحماقة. في كلمة تانية مستخدمة عن الأحمق أو الجاهل اللي احنا ممكن نكون عندنا المرض ده، المرض الوحش ده، معناها مغلق العقل، مخه مقفول، مخه مقفول وعقله مقفول وقلبه مقفول على ربنا، وكمان على أي أمر حلو، أي أمر صالح، أي أمر فيه عدل وفيه صواب. إيه أعراض المرض ده؟ زي ما قلنا وهنقول حاجات كده أوضح شوية، إنه بيقول زي ما احنا قرينا في 7 إنه بيحتقر الحكمة، يحتقرون الحكمة والأدب.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد، دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها، هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال توبكس تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على فيو أول اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على فولو علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة شير. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة لايبرري وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، إن هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. النهاردة إنجيل مرقس الإصحاح الأول في عدد 40 يقول: أتى إليها أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا: إن أردت تقدر أن تطهرني. أحب العدد ده قوي قوي قوي. راجل مضروب بالبرص، والبرص ده مرض من الأمراض الصعبة اللي الشريعة في العهد القديم كانت بتكلم عليها في سفر اللاويين، أن الشخص الأبرص يطرد خارج المحلة، شق ثيابه، يضع يده على شاربه، أي حد يقرب منه يقول نجس نجس نجس، محدش يقرب. فواحد من الناس دول برا المدينة لقى الرب يسوع جاي، بعدين يقول جه أتى جاسيا، سجد وركع للرب وقال له تعبير رهيب جدا: إن أردت تقدر. في الحقيقة الرجل الأبرص هنا عمل حاجة رهيبة جدا، ربط إرادته بقدرته، ربط إرادته بقدرته، وكأنه عايز يقول له إن أردت تقدر، أنا أثق في قدرتك، لكن كمان أحترم وأثق في إرادتك الصالحة. والرب يسوع رد عليه يقول كده، إنه مد يسوع يده ولمسه وقال: أريد فطهر. وكأنه عايز يقول له إرادتي ليك هي الطهارة والقداسة والشفاء. أنا نفسي أحط عنوان وأقول لمسة شافية. يقدر؟ أيوة يقدر، بس النهاردة عندك الإيمان اللي يستقبل من إيده اللمسة دي؟ لمسة تشفي، لمسة تطهر، لمسة تفك، لمسة تغير الواقع. بس أنت عندك الإيمان ده؟ مليان بالإيمان اللي كان مليان بيه الأبرص؟ إن أردت تقدر. مرات كتير مرات كتير نصلي وربنا بإرادته الصالحة ومشيئته الصالحة بيستجيب، ومرات كتير بنصلي لكن إرادته ومشيئته الصالحة ننتظر، ومرات كتير نصلي وإرادته الصالحة تقول مش بس انتظر أو استجابة، لكن هذا الأمر مرفوض أو هذا الباب مغلق. مرة الرب قال لصمويل النبي: إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ من فضلك النهاردة قبل ما تقول أي حاجة ممكن تقول للرب: إن أردت إرادته صالحة وكاملة ومرضية، إرادته صالحة وحكمته عظيمة وكاملة. بس النهاردة تقول له: أنا أثق أن إرادتك مرتبطة بقدرتك، هتعمل أمر عظيم. بص يا رب، ممكن تعمل معايا زي بولس، ممكن بنعمة كبيرة تشيل الشوكة وتشفيني شفاء كامل، وبنعمة كبيرة ممكن تخلي الشوكة لكن ترفعني أنا فوق الألم وفوق الضعف، عشان أقول مع بولس: حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أصلي من كل قلبي ليك وليكي، زي ما جه الأبرص جاسيا تركع قدام الرب، أو وانت في مكانك كده ترفع قلبك لربنا وقول له: أثق في إرادتك الصالحة وقدرتك الكاملة، بس إرادتك وقدرتك يصنعوا في حياتي فرق، إرادتك وقدرتك يصنعوا لمسة حلوة. الرب وهو بيقول للأبرص: أريد. إرادة الله من نحوك وأفكاره من نحوك أفكار سلام. الرب النهاردة مش هيتأخر إن يصنع ليك كل الخير وكل الرحمة وكل الإحسان، بس أنت عندك الإيمان، عندك الإيمان في إرادته نحوك ومشيئته وقدرته وسلطانه. أنا بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني أنه النهاردة ربنا يفاجئك ويفاجئك مفاجأة من السماء ويقول لك: أريد أريد أريد فطهر، أريد فتشفى، أريد فتنفك من القيود والعادات والعلاقات والمواقع الدنسة. أريد ربنا أردته النهاردة أنه يرفع ويسند ويدي معونة. بصلي من كل قلبي لكل حد بيسمعني، ربنا يديك النهاردة تختبر اللمسة الشافية. والرب معاك ونتقابل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

واحدة من الحاجات اللي بيدور عليها الإنسان في حياته هي الضمان. أنا مش بتكلم بس عن ضمان المنتجات، لكن عن ضمان كل حاجة. أنا عايز أبقى مطمن على بكرة بعده. عشان كده سليمان في سفر الجامعة بيتكلم بوضوح عن ضمان شغلي وضمان حياتي. هو في إيد مين؟ هو هيتعمل إزاي؟ بيتكلم عن أنا وشغلي، يا ترى في إيدين مين؟

سليمان في جامعة 9-1 بيقول كده: الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. مرات كتير قوي بنفتكر أن حياتنا في إيدينا الله، الله هو المسؤول عننا، لكن سليمان بيفتح القوس وبيضيف حاجة تانية، أنك مش أنت بس لوحدك في إيدينا الله، كمان شغلك. أنت متعرفش بكرة بعده في إيه؟ يمكن تكون متطمن على حياتك أنها في إيدينا الله. طب ماذا عن شغلك؟ ماذا عن اللي بعمله دلوقتي؟ بكرة بعده فين؟ سليمان بيقول أن اللي أنت بتعمله دلوقتي وحياتك وكل حاجة تخصك في إيدينا الله. مرات كتير قوي بنفتكر أنه أنا كمؤمن عندي ضمان حياتي الأبدية. دي حقيقة، أنا مطمن أن أنا عارف، زي ما بقول بولس كده، عارف بمن أمنت. أنا مصدق في أن الله شايل لي كل الخير، وأنه أنا عندي حياة أبدية واسمي مكتوب في سفر الحياة. دي الطمأنينة اللي تخصني أنا. لكن ماذا عن شغلي؟ إيه عن حياتي وعملي؟ عملي كمان في إيدينا الله. يمكن بروح أنام بالليل أنا خايف على شغلي بكرة، خايف على ممتلكاتي، خايف على مشروعي. ممكن أكون أنا نايم مطمن على حياتي الشخصية لكن خايف على شغلي. سليمان النهاردة بيقول لي وبيقول لك: من فضلك زي ما أنت مطمن على مستقبل حياتك الروحية والزمنية، طمن كمان على مستقبل شغلك، إنه في إيدينا الله. ده بيدعونا أن أنا أشتغل النهاردة بكل جد واجتهاد وأبذل كل طاقة في شغلي، لأن أنا مطمن أن اللي أنا هعمله النهاردة مش هيضيع، لأنه في إيدينا الله، الله هو المسؤول عنه. حتى وإن حصلت مشكلة في شغلي، الله هو المسؤول. لازم أنام مطمن. النهاردة أنا بدعو كل واحد أنه يعيد النظر لشغله، لممتلكاته، لمشروعه، لشركته. بص عليها بعين مختلفة. اعرف أن الله قادر أنه ياخد باله منك ومن شغلك. أنت بتبقى مطمن على حياتك الأبدية لكن خايف على شغلك. النهاردة سليمان بيقول لك أنك أنت وأعمالك في يد الله. عشان كده ثق أن الله مسؤول عن شغلك. ده بيخليك تحط قدامك الحاجات دي. أول حاجة، اشتغل النهاردة بأمانة لأن الله مسؤول عن شغلك. اعتبر نفسك شغال عند الله، إنك بتدي تقريرك اليومي أو تقريرك الشهري أو الأسبوعي أو السنوي لله. الله اللي حطك في الشغل ده، والله يريد أن يرى أمانتك فيه. الحاجة التانية، افتكر إن الله مسؤول عن شغلك. ده يخليك تبقى مطمن على بكرة وبعده. النهاردة بدعو نفسي وبدعوك إنك تعيد النظر في الطمأنينة اللي أنت محتاج تطمنها على شغلك. إيه هو ضمان شغلك؟ ضمان شغلك إنك أنت وأعمالك في يد الله مدة أيام حياتك. سليمان بيقول بوضوح: الإنسان لا يعلم. الإنسان مش عارف بكرة في إيه، لكن بيطمنه بيقوله كده إنه الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. النهاردة عندنا دعوة واضحة إن احنا نثق في الله إن هو المسؤول عننا وعن شغلنا النهاردة وبكرة وبعده وطول ما احنا موجودين في مدة أيام حياتنا. النهاردة دعوة واضحة لينا للطمأنينة، مش بس على حياتنا لكن كمان على أشغالنا، وكمان دعوة إن احنا نشتغل بكل اجتهاد وقوة في أشغالنا لأن احنا مسؤولين عنها قدام الله مدة أيام حياتنا.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة عونا في حينه. يا رب بنشكرك إن روحك عايش فينا وإن أنت عايش معنا وفي كل اللي بنمر بيه. جايين النهاردة نكرمك ونرفعك، بنديك كل تسبيح وكل مجد. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس، اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بالتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي، بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يا عم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. الزارع إثما يحصد بلية، وعصا سخطه تفنى. الصالح العين هو يبارك، لأنه يعطي من خبزه للفقير. أطرد المستهزئ فيخرج الخصام، ويبطل النزاع والخزي. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. عينا الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فم الأجنبيات هوة عميقة، ممقوت الرب يسقط فيها. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. ظالم الفقير تكثيرا لما له، ومعطي الغني إنما هما للعوز. أمل أذنك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك إلى معرفتي. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تتثبت جميعا على شفتيك. ليكون اتكالك على الرب، عرفتك أنت اليوم. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة؟ لأعلمك قسط كلام الحق، لترد جواب الحق للذين أرسلوك. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب. لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. لا تستصحب غضوبا، ومع رجل ساخط لا تجيء، لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. لا تكن من صافق الكف ولا من ضامن الديون. إن لم يكن لك ما تفي، فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاعي.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي في حياتنا بمواقف صعبة مع ناس حوالينا بتسبب مرارة، والمرارة من أصعب المشاعر لأنها بتنعكس في ردود أفعالك وفي مواقفك حتى لو مش مع نفس الناس. كمان المرارة بتبقى سبب في خطايا كتير بتيجي رد فعل للمشاعر التعبانة اللي جوه دي. الكتاب المقدس بيحذرنا ويقول لنا في رسالة العبرانيين 12 وعدد 15، تنساش العدد ده، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون. يعني الشخص اللي عنده مرارة تعاملاته دايماً بيبقى فيها شكل من أشكال الخطية. ليه؟ لأنه تعبان من جوه، لأنه متمرر من جوه، فعنده ردود أفعال صعبة. العجيب بيتعامل مع المية المرة دي. نفتح مع بعض سفر الخروج أصحاح 15 ونقرأ من آية 22 ونلاقي إنه موسى والشعب خرجوا إلى برية شور ومشوا 3 أيام في البرية وملقوش مية، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة، المية كانت مرة. وبعدين اتزمر الشعب وصرخوا لربنا، وربنا ورى موسى شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، وقال له أنا الرب شافيك. العجيب يشفي المية المرة اللي في حياتك ويحولها إلى مية عذبة، إلى مية مريحة، إلى مية مسرة. تحب تشوف قصة صغيرة معايا؟ نفتح مع بعض كده صمويل الأول وأصحاح 1، هتلاقي حنة أم صمويل. حنة كانت عندها درة، وده كان شيء متعارف عليه في الوقت ده، بس الدرة دي كانت صعبة جداً، تعاملاتها صعبة جداً مع حنة، لأن حنة ما كانش عندها أولاد، لكن الدرة كانت بتنجب. والكتاب كان بيقول لنا أن الدرة دي كانت بتغيظها غيظاً، والغيظ ده كان غيظ شديد، وكل سنة لما كانوا بيروحوا علشان يعيدوا كانت بتستمر تحرجها، تغيظها، تجرحها. لو بصيت في أصول الكلمات هتلاقي في معاني كتير من الإهانات. الكتاب بيقول لنا عن حنة في عدد 10 إنها كانت مرة النفس، وفي عدد 15 وصفت نفسها بإنها امرأة حزينة الروح. حنة ما سابتش نفسها في الحال ده، عملت الحل الصح، راحت للي يقدر يعالج المرارة اللي جواها دي. تقرأ في عدد 15 وباقي الجزء بيقول أسكب نفسي أمام الرب، وتكمل وتلاقي إنها بتقول أكثرت الصلاة أمام الرب. يعني إحنا مشكلتنا إننا بنكمل بمشاعر المرارة والتعب والوجع ونقول هنعمل إيه، ما هي الظروف كده، ما هم الناس اللي حوالينا هم اللي مسببين ده وهم اللي بيعملوا فينا كده. النهاردة ربنا بيشجعنا في حل إلهي، ما تسيبش نفسك مرة، ما تسيبش مشاعر المرارة عمالة تتغلغل جواك وتتعمق وتوجعك وتتعبك وتعملك ردود أفعال. تعالى عند الوحيد اللي يقدر يديك شفاء حقيقي، ومش بس شفاء، شفاء وتحويل وتغيير. حنة لما راحت لربنا شفاها وكمان ريحها ونفسيتها اتغيرت. كتاب بيقول لنا مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا، يعني خلاص الحزن والألم والوجع اللي جواها اتشفوا اتشالوا. وما وقفناش هنا، ده ربنا غير الأحوال وربنا عوضها، والمرارة اتحولت لفرح. لأن كتير قوي بين قوسين كده هقولك حاجة صغيرة، إن المرارة ساعات كتير بتسبب تعطيل في حياتنا، وتعطيل اللي ربنا عايزه، وتعطيل لتحقيق الوعود. عايز تتشجع قلب معايا في صمويل الأول أصحاح 2، وهتلاقي حنة اللي كانت مرة النفس واللي كانت حزينة الروح بتقول
صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، وتكمل وتقول لأني قد ابتهكت بخلاصك. المرارة تحولت لفرح حقيقي وابتهاج بعمل الرب. تعال للعجيب، بكل مشاعر مرة جواك، ما تسيبش الوجع والألم أكتر من كده. استقبل شفاء عميق، استقبل تغيير، استقبل تحويل في مشاعرك. يا رب أنا بجيلك بكل مية مرة في حياتي، بجيلك بكل ذكريات بتسبب ألم وجع وتعب، بجيلك بكل مشاعر اتجرحت كتير وسابت آثار صعبة جوايا. أنا بجيلك بالمية المرة دي، وبقولك زي ما شفيت المياه المرة في مرة، وزي ما شفيت حياة حنة، أنت تصنع معايا النهاردة لمسات شفاء حقيقية يا رب لناس كتيرة بتسمعنا، من مرارة داخلية عميقة ومن مرارة داخلية بقالها سنين طويلة. تحول يا رب كل مية مرة إلى مياه عذبة، تحول يا رب كل أزمنة فيها حزن داخلي شديد إلى أزمنة جديدة فيها ابتهاج بعملك وبخلاصك وبشفائك وبالراحة اللي بتديها. يا رب بنشكرك لأنك تعمل في حياتنا. تمتع بشفاء حقيقي مرة مش هتكمل في حياتك مرة، في أزمنة جديدة فيها شفاء وفيها راحة، وفي كمان حلقة جديدة بكرة انتظرنا.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح.

ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه العازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايماً وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماماً زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايما إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخا في الجدار، وأحيانا الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح. الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مدة إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي. فعمال يخبط بكل قوته، هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. هتفرق، عشان انتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن. واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده، لولا إيدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مقصورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مقصورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوس الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك.

ايامنا. انت معانا نحييك نمجدك، تعظمك نكرمك، نسجد ليك كرامة ومجد ليك. ننتظرك. احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح، لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق، كل وعوده

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة.

البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية. هتيجي ومش هتتأخر، هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعالى رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع بعض عشان نتعلم من سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم اللي كان ملك على إسرائيل لمدة 40 سنة. السفر ده بياخد الموضوعات في 3 أبعاد 3D، يعني علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. سفر الأمثال والحكمة اللي فيه لما بنتعلمه، لما بنعيشه، يبقى عندنا علاقة سليمة في 3 أبعاد: علاقتي مع الله، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع الآخرين. وده الحكمة السماوية اللي بتعلمه لنا واللي بتقودنا ليه. النهاردة هنتكلم عن حاجة محدش فينا بيحب يكونها، حاجة كده زي المرض. وانا عايز اسمي الحلقه دي الف سلامه. لو الكلام اللي هقوله النهارده انت حاسس ان انت عندك الامر ده، فالف سلامه ليك، وربنا يديك ويديني شفاء من الامر بتاع النهارده. في اصحاح 1:7 يقول كده: اما الجاهلون فيحتقرون الحكمه والادب. في فئه من اللي بيكلمهم الحكيم سليمان اسمهم الجاهلون، مفردها طبعا الجاهل أو الأحمق. ودي كلمة مهمة قوي في السفر، لأن واحدة من أهداف سفر الأمثال والحكمة السماوية هي التأديب، يعني تهذب شخصياتنا. فإحنا كلنا عندنا شوية جهل، نسبة من الجهل، والجهل معناها سوء التصرف. فإحنا الحكمة بتخلينا نتعلم ازاي نعيش من غير جهل، لان الجهل ده بصراحة عار وقلة قيمة. وكلمة جاهل ومعانيها جت في السفر حوالي 72 مرة. وفي 3 كلمات رئيسية في العبري مترجمة جاهل، كل كلمة بتعبر عن حاجة وصفة فيهم. ففي كلمة جت 50 مرة معناها الشخص البليد او العنيد، واحد عنده عند مع نفسه ومتوقع كمان انه ياخد اي حاجة بسهولة، وكمان معناها انه هو مش بيدرك انه هو احمق. وده مشكلة كبيرة في حكاية الجهل، ان الواحد مش بيدرك انه هو جاهل، بالعكس يبقى فاهم انه هو شخص حكيم. وبعدين الشخص البليد والعنيد ده بيبقى مشكلته الكبيرة مشكلة روحية مش عقلية، يعني ممكن يكون شاطر بس ما عندوش قيم. الشخص ده بيكون مزعج على الآخرين، الشخص ده لا يمكن يؤتمن على سر. كمان كلمة جاهل جاية بمعنى تاني، كلمة مستخدمة 19 مرة، معناها بطء الفهم. الشخص ده بيفضح نفسه بمجرد ان هو يتكلم. عارفين كده لما تلاقي حد شكله شيك وشكله حلو ولابسه شيك وعاملة شعرها تمام التمام، وأول ما يبدأ يتكلم يا لهوي إيه بقى الحكاية؟ ده نوع من الجهل، الشخص يبقى فارغ من الداخل، واحد مشاكس ما يعرفش الانضباط، عنده آسف يعني في الكلمة سفاهة عقلية، شخص تافه، شخص سطحي. لما يجي يتكلم في أي موضوع كل كلامه في الأمور السطحية، ما يتكلمش في حاجة عميقة، في حاجة ليها القيمة، كله على الأكل والشرب واللي رايح واللي جاي والفسح واللي لابس واللي مش لابس. كمان

الشخص الجاهل ده اللي مش بيسمع مشورة الآخرين، شخص ثرثار، يتكلم كتير، شخص فظ في كلامه. دي كلمة برضو تستخدم للتعبير عن الحماقة. في كلمة تانية مستخدمة عن الأحمق أو الجاهل اللي احنا ممكن نكون عندنا المرض ده، المرض الوحش ده، معناها مغلق العقل، مخه مقفول وعقله مقفول وقلبه مقفول على ربنا، وكمان على أي أمر حلو، أي أمر صالح، أي أمر فيه عدل وفيه صواب. إيه أعراض المرض ده؟ زي ما قلنا وهنقول حاجات كده أوضح شوية، إنه بيقول زي ما احنا قرينا في عدد 7 إنه بيحتقر الحكمة، يحتقرون الحكمة والأدب، بيحتقروا تهذيب الشخصيات، بيحتقروا إنه شخصيته تتغير أو تتعدل. كمان الأحمق واحدة من مظاهرها أو أعراض المرض ده صحبة الأشرار، يحب موت يمشي مع الناس اللي مخهم فاضي، الناس اللي سلوكهم مش مظبوط، فده صحبته دايما صحبة مع ناس مليانين بالحماقة والجهل. كمان واحدة من أعراض مرض الجهل عدم إدراك عواقب الشر والخطية، مش بيبقى عارف آخرة الشر إيه، يستمتع بس باللحظة. كمان عنده رؤية جانب واحد من الخطية، ما يشوفش الجانب التاني، ان الخطية والشر والمشي البطال والكلمة الشريرة هيدفع تمنها. كمان مجاراة الاخرين في الامور الغلط، لما يشوف حد بيعمل حاجة غلط يجريه، وكمان بيستمتع بالجهل، يستمتع بالغلط، زي ما بيقول عنه في آية 22، والمستهزئون يصرون بالاستهزاء. الشخص ده كمان بيرفض طرق الرب ومخافته، ده مرض وحش قوي. أنا بصلي ليك وليا إن كل جهل في حياتنا، في أفكارنا، في علاقتنا بربنا، في صفاتنا، ربنا يشفيه. الحل والرشدة إن احنا نعرف الرب ونخافه ونقرأ كلمته. نتقابل الحلقة الجاية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في برنامج آية وفكرة. آيتنا النهاردة موجودة في أعمال الرسل صح 8 وعدد 13، يقول لنا كده: وسيمون أيضا نفسه آمن. سيمون ده كان أكبر ساحر بيدهش الناس بسحره، وفي الحقيقة وهو في السامرة كده كان فيلبس وهو بيبشر، وبعدين شاف الناس وهي بتقبل وشاف آيات وعجائب، فحس انه في قوة اعظم من قوة السحر، فجه وآمن وحرق كتب السحر بتاعته. وبعدين يقول ان السامرة اندهشت زمان بسحره، هو جه للرب. جه بطرس ويوحنا للسامرة وبدأوا يكلموا الناس عن قبول الروح القدس، شاف الناس بتقبل الروح القدس وهو ما خدش، جاب دراهم وقال لبطرس الرسول: الدين الموهبة دي عشان كل اللي صلي له ياخدها. لكن يرد عليه بطرس الرسول في عدد 21 يقول له: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيم أمام الله، فتوب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. الموضوع سيمون أيضا نفسه قد آمن، لكن يجي بطرس يقول: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. الحكاية طب ما هو آمن، بس هنا أي نوع من الإيمان؟ على فكرة في أنواع كتير من الإيمان، ده في إيمان اسمه إيمان الشياطين، الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يعرفوا كل حاجة بس مصيرهم الأبدي نار أبدية، فده إيمان شياطين رغم معرفتك بس قلبك مش مليان بربنا، عارف عن ربنا بس ما تعرفش ربنا معرفة حقيقية. لكن كمان يقول عن إيمان الموروث: أنا أبويا وأمي طلعوا يعرفوا ربنا، فأنا من وأنا في مدارس الأحد في الكنيسة بس لسه ما تقابلتش معاه. وفي الإيمان العقلي وفي الاقتناع العقلي، لكن في إيمان حقيقي. مرات كتير نقول إيه؟ هل المؤمن يهلك أو المؤمن لا يهلك، ونتخانق مع بعض. السؤال ما يتسألش كده، لكن السؤال يتسأل: من هو المؤمن؟ مين هو المؤمن؟ المؤمن الحقيقي لا يهلك، لأنه ربنا مش بيكتب بالرصاص. هنا سيمون نفسه آمن، وبطرس يقول له: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. ده اقتناع عقلي، ده عايز القوة مش عايز ربنا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت أي نوع من الإيمان؟ إيمان حقيقي ولا تدين وزيف؟ تدين وزيف تبقى مع سيمون: أراك في مرارة المر ورباط الظلم. لكن لو إيمانك إيمان حقيقي، أقول لك يا بختك، تقول مع بولس: أنا عالم بمن أمنت وموقن بأنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. أي نوع من الإيمان أنت بتؤمن؟ أي نوع؟ هنا نشوف في الحقيقة سيمون في مرارة المر ورباط الظلم، وبطرس الرسول يقول له: توب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. يقول: فأجاب سيمون وقال: اطلب أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. طب اطلب أنت، قال: لا، صلوا لأنتم. الحقيقة صلوات ناس كتير مش هتنفعك، لازم أنت تطلب من ربنا وتقول له: أنا محتاج لك. كل تدين وكل زيف وكل خداع، نفسي أكون مؤمن حقيقي ومن مليان بحضورك ومليان بالروح القدس. انت كاشف اعماق القلب، كل شيء عريان ومكشوف امامك، فدينا عيش لك الحياة اللي ترضيك وتشبع قلبك، وكن ضامن الابدية معك. والى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة، والرب معكم.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا، سيمسح الرب كل دمعة من عيونهم وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حسن.

الفحص وتركه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصياً وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريباً كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك إنك وإنت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه؟ فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

0: شوبز،
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

بقيت أغنيتي، بقيت نوري. قالها يوحنا: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كون به العالم ولم يعرفه العالم. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. افتح عيني وعين كل واحد تاني، انه طول ما انا بعيد عن صليبك، حتى لو بزوره كفكرة في مواسم، طول ما انا ناسي قيامتك انا في قلب الضلمة. لكن فدائك كان بكلمة انك تطلقني من الحفرة. الحفرة ضلمة يا رب، الحفرة موت. لذلك يقول لك معلمنا داود في المزمور: يا رب أصعدت من الهاوية نفسي

أحييتني من بين الهابطين في الكب، لذلك رنموا للرب يا أتقياءه زي ما بيقول مزمور 30، واحمدوا ذكرى قدسه، لأن الوقت الوحش اللي هو كان فيه بعيد عني كان لحظة، لكن في رضاه حياة بأكملها. رنموا للرب يا أتقياءه وقولوا، نقول إيه؟ قولوا حكاية الراجل اللي طلع من الحفرة ده يغني بين الناس، هللويا، يغني بين الناس ويقول قد أخطأت، أنا الغلط ركبني من هامة الرأس إلى بطن القدم، زي ما بيقول معلمنا إشعياء، ليس شفاء، جرح، أحباط، ضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت، كل الرأس سقيم، كل الجسد مريض. هو ده حال اللي مش لازق فيك واللي مش عايش بسبب صليبك وقيامتك. قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه، هللويا، أصل فدى نفسي. فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، وداني عبور تاني اسمه العبور إلى المجد، هللويا، فترى حياتي النور.

لسنا بعد غربا ونزلا، لكن قد هتفت من السماء عني وأنا في يسوع. أنت ابني الحبيب، بك سررت. إذ قد جاء واتحد ببشريتي ونزل بي إلى ماء الأردن وأخذني في قلبه، فصرت به مسرة الآب وبيت الروح القدس. بسببك يا يسوع ما بخلتش علي من شيء من الذي لك، بل كما قال أثناسيوس أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. وتكمل التسبحة وتقول: نسبحه ونمجده ونزيده علوا. هللويا. كتب الترنيمة بيأكد كأن الواحد لما يسمع الكلام ده مش هيصدق نفسه يا رب، فهيبص على نفسه كده يقول لك أنا. فخليت اللي كتب الترنيمة يقول: أيوة أنت، أيوة أنت اللي أنا جيت عشانه. والآب يبص يقول: أيوة أنت اللي بقيت ابني، ليه تنسى إنك أنت ابني أنا.

ايه يستاهل نبارك اسمك اي نزيدك في حياتنا بسببه الا صليبك؟ وايه يستاهل نسجد قدامك والحياة كلها تبقى سجدة ليك بسببه الا قيامتك؟ نسجد لألامك أيها المسيح، نفرح بقيامتك أيها المسيح، لأنك أنت الذي أتيت وخلصتنا. أنت الذي طوعا صرت إلى الصليب، أنت الذي حبا دخلت إلى القبر محمولا مماتا بموتي لكيما تخرجني من قبري حي فيك فأحيا إلى الأبد. أقول مجدا لك يا حي مقام.

هي دي صلاتي يا رب، خلي كل يوم في شيء جوانا بيزيد يندح عليك، مساحة جوانا تزيد ليك، ومساحة فينا تقل منا، انت تزيد فنصرة صليبك فينا تزيد، واحنا نقل فهزيمتنا وخيبتنا تقل، انت تزيد ففرحة قيامتك فينا تزيد، واحنا نقل فحزننا واكتئابنا وتعبنا فينا يقل. خلينا كل يوم ندور على حياتنا فيك، وننسى حياتنا في زواتنا، وندور على هويتنا فيك يا مصلوب مقام، وننسى هويتنا في زواتنا، ويبقى لسان حالنا فدى نفسي، فما بقتش أنا لنفسي، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك صلبت وقمت وخلصتنا. كرامة ومجد الآن وكل أوان. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. في فترات كتيرة في حياتي كنت بسأل نفسي وأسأل الروح اللي جوايا، هو إيه مشكلة الكذب؟ يعني أنا لو اضطريت أني أكذب عشان أحل مشكلة ما بين اتنين، أو عشان أنقذ نفسي من موقف، أو علشان أنقذ نفسي من خصم في الشغل، أو حتى علشان أهلي ما زعلوش مني لأن اتأخرت عليهم مثلا على الغداء، إيه مشكلة؟ فين الضرر اللي هيقع عليا أو عليهم لو أنا قلت اتأخرت علشان كان في حادثة في الطريق؟ إيه المشكلة لو قلت المدير أني اتأخرت على الشغل نص ساعة عشان الجيران كانوا قافلين عليا في ركنة العربية؟ مين المضرور كده؟ بالعكس أنا مضرورة لو قلت الحقيقة. عارفين زمان لما كان التليفون الأرضي يتصل وكان الأهالي يقولوا لأولادهم قولوا نايم قولوا مش موجود، والعيال كانوا يروحوا يقولوا بابا مش موجود. لكن وآه من لكن، كل مرة بقرأ قصة آدم وحواء وبسمع وعظة عنها بفهم قد إيه الكذب مضر، وإنه مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سود. كل مرة بيعدي عليا يوحنا 8 والمسيح بيتكلم عن الحق اللي اليهود عايزهم يعرفوه ويثبتوا فيه، ويقارن بين الحق وبين الكذب والكذاب وأبو الكذاب، أدرك إن لا محال مفيش خلطة بين الكذب والحق، وإن الحق هو المسيح، وإن كل مرة بختار الكذب أياً كان السبب أو العذر أو النتيجة اللي أنا خايفة أواجهها، أنا باخد صف الكذب وباخد صف الكذاب. مش بس باخد صف، ده أنا بكون بنته. عارف يعني إيه إن أنت بتعلن بنوتك وإنتي بتعلني بنوتك لإبليس وبتعلني إنه أبوكي؟ إنتي متخيلة؟ إنت متخيل إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ إحنا بنستخدم لغة بيستعملها أبو الكذاب. إحنا بندي لإبليس سلطان علينا، سلطان أبوة. هتقولي يعني مش من مرة، إيه المشكلة؟ يا ريتها كانت مرة، ده مع الوقت بتكون لغتنا، وزي ما انتوا عارفين لغتك تظهرك. عارفة يعني ايه مع الوقت ان كلامي او كلامك يكون اغلبه كذب؟ يعني مع الوقت انا بكذب وانا بصدق كذبتي. مش بس كده، الشخص اللي قدامي لما بيسمع الكذبة بتاعتي دي بيحصل حاجة من الاتنين، يا اما بيصدقها وبيكمل حياته وبيبني عليها قرارات، والكذب اللي انا قلته ده بيؤدي لنتائج تانية خارجة عن إرادتي وخارجة عن إرادته لأن هو صدقني، أو بتتاخد الكذبة دي وهو بيكتشف إن أنا كذبت وبعد كده محدش بيصدقني والعلاقة دي بتتكسر. مش بس مع الشخص اللي أنا كذبت عليه، لأ كمان مع نفسي، لأني ما بقتش نفسي، بقيت صورة مزيفة مش أصلية مش أصيلة. عشان نفهم الضرورة دي تعالوا نبص على الله اللي مش خايف من حاجة ولا بيكذب ولا بيخبي، وإزاي الوضوح والشفافية بتاعته هي النور وهي الحقيقة، هي اللي بتشفي، هي اللي بتحرر من الظلم. أبونا السماوي، أنا بختار البنوة لي وبختار إن أكون بنتك، حتى لو النير شكله تقيل شوية، حتى لو مطلوب مني إن أقول الحق والحق ده احتمال يبقى سبب إني أتعب شوية، لكن أنا بختار الحق لأن أنا عارفة إن الحق بيحررني وبيحرر إخواتي. في اسم المسيح أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق، قدام أفرايم وبنيامين ومنسة أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود،

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. بنعدي في حياتنا بمواقف صعبة مع ناس حوالينا بتسبب مرارة، والمرارة من أصعب المشاعر لأنها بتنعكس في ردود أفعالك وفي مواقفك حتى لو مش مع نفس الناس. كمان المرارة بتبقى سبب في خطايا كتير بتيجي رد فعل للمشاعر التعبانة اللي جوه دي. الكتاب المقدس بيحذرنا ويقول لنا في رسالة العبرانيين 12 وعدد 15، تنساش العدد ده، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجاً فيتنجس به كثيرون. يعني الشخص اللي عنده مرارة تعاملاته دايماً بيبقى فيها شكل من أشكال الخطية. ليه؟ لأنه تعبان من جوه، لأنه متمرر من جوه، فعنده ردود أفعال صعبة. العجيب بيتعامل مع المية المرة دي. نفتح مع بعض سفر الخروج أصحاح 15 ونقرأ من آية 22 ونلاقي أن موسى والشعب خرجوا إلى برية شور ومشوا 3 أيام في البرية وملقوش مية، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. المية كانت مرة. وبعدين اتزمر الشعب وصرخوا لربنا، وربنا ورى موسى شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، وقال له أنا الرب شافيك. العجيب يشفي المية المرة اللي في حياتك ويحولها إلى مية عذبة، إلى مية مريحة، إلى مية مسرة. تحب تشوف قصة صغيرة معايا؟ نفتح مع بعض كده صمويل الأول وأصحاح 1، هتلاقي حنة أم صمويل. حنة كانت عندها درة، وده كان شيء متعارف عليه في الوقت ده، بس الدرة دي كانت صعبة جدا، تعاملتها صعبة جدا مع حنة، لأن حنة ما كانش عندها أولاد، لكن الدرة كانت بتنجب. والكتاب كان بيقول لنا أن الدرة دي كانت بتغيظها غيظا، والغيظ ده كان غيظ شديد، وكل سنة لما كانوا بيروحوا علشان يعيدوا كانت بتستمر تحرجها، تغيظها، تجرحها. لو بصيت في أصول الكلمات هتلاقي في معاني كتير من الإهانات. الكتاب بيقول لنا عن حنة في عدد 10 إنها كانت مرة النفس، وفي عدد 15 وصفت نفسها بإنها امرأة حزينة الروح. حنة ما سابتش نفسها في الحال ده، عملت الحل الصح، راحت للي يقدر يعالج المرارة اللي جواها دي. تقرأ في عدد 15 وباقي الجزء بيقول أسكب نفسي أمام الرب، وتكمل وتلاقي إنها بتقول أكثرت الصلاة أمام الرب. يعني إحنا مشكلتنا إننا بنكمل بمشاعر المرارة والتعب والوجع ونقول هنعمل إيه، ما هي الظروف كده، ما هم الناس اللي حوالينا هم اللي مسببين ده وهم اللي بيعملوا فينا كده. النهاردة ربنا بيشجعنا في حل إلهي، ما تسيبش نفسك مرة، ما تسيبش مشاعر المرارة عمالة تتغلغل جواك وتتعمق وتوجعك وتتعبك وتعملك ردود أفعال. تعالى عند الوحيد اللي يقدر يديك شفاء حقيقي، ومش بس شفاء، شفاء وتحويل وتغيير. حنة لما راحت لربنا شفاها وكمان ريحها ونفسيتها اتغيرت. كتاب بيقول لنا مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيراً، يعني خلاص الحزن والألم والوجع اللي جواها اتشفوا اتشالوا. وما وقفناش هنا، ده ربنا غير الأحوال وربنا عوضها، والمرارة اتحولت لفرح. لأن كتير قوي بين قوسين كده هقولك حاجة صغيرة، إن المرارة ساعات كتير بتسبب تعطيل في حياتنا، وتعطيل اللي ربنا عايزه، وتعطيل لتحقيق الوعود. عايز تتشجع قلب معايا في صمويل الأول أصحاح 2، وهتلاقي حنة اللي كانت مرة النفس واللي كانت حزينة الروح بتقول
صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، وتكمل وتقول لأني قد ابتهكت بخلاصك. المرارة تحولت لفرح حقيقي وابتهاج بعمل الرب. تعال للعجيب، بكل مشاعر مرة جواك، ما تسيبش الوجع والألم أكتر من كده. استقبل شفاء عميق، استقبل تغيير، استقبل تحويل في مشاعرك. يا رب أنا بجيلك بكل مية مرة في حياتي، بجيلك بكل ذكريات بتسبب ألم وجع وتعب، بجيلك بكل مشاعر اتجرحت كتير وسابت آثار صعبة جوايا. أنا بجيلك، بجيلك بالمية المرة دي، وبقولك زي ما شفيت المياه المرة في مرة، وزي ما شفيت حياة حنة، أنت تصنع معايا النهاردة لمسات شفاء حقيقية يا رب لناس كتيرة بتسمعنا من مرارة داخلية عميقة، ومن مرارة داخلية بقالها سنين طويلة. تحول يا رب كل مية مرة إلى مياه عذبة، تحول يا رب كل أزمنة فيها حزن داخلي شديد إلى أزمنة جديدة فيها ابتهاج بعملك وبخلاصك وبشفائك وبالراحة اللي بتديها. يا رب بنشكرك لأنك تعمل في حياتنا. تمتع بشفاء حقيقي مرة مش هتكمل في حياتك مرة، في أزمنة جديدة فيها شفاء وفيها راحة، وفي كمان حلقة جديدة بكرة انتظرنا.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب احنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين ان هم يعبروا. المس يا رب جراحهم، المس أجسادهم ونفسهم، ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. من وراء المعصرة ودعوة المستخبي، بين الخوف واللقب الإلهي. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. قال يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. قد إيه لو ركزنا في الآية دي حياتنا هتتغير. هنحارب منظورنا لنفسنا، وهناخد قيمتنا من حقه هو وبس. أصعب حاجة ممكن تواجهها هي إنك تشوف نفسك صغير في وقت الله شايف فيك جبار بأس. النهاردة هنروح لمكان ضلمة غويط ومستخبي، هنروح لجدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة.

أنا وعشيرتي الغلابة دول؟ هنا بنتعلم إن الله مش بيدعو المؤهلين أبداً، الله بيؤهل المدعوين. الله شاف في جدعون شجاعة مدفونة تحت ركام الخوف. جدعون كان منزعج جداً من حال إسرائيل، وده اللي ربنا عايزه، قلب مزعوج وزعلان على حال شعبه، مش قلب غير مبالي لحد ومش همه غير نفسه. بدأ جدعون بطاعة ليلية، هدم المذبح بالليل وطبعاً لأنه خايف، وبإيمان مشروط لما طلب الجزة والعلامات، وربنا استحمله بصبر عجيب عشان يطلعوا من حفرة الدونية لميدان البطولة. الخلاصة بتقول إن الله لا يراك من خلال خوفك أو حتى من مكانك المستخبي، بل من خلال القصد اللي وضعه فيك. بدايتك الضعيفة مش عائق أبداً قدام دعوة الله العظيمة ليك، وإذا قبلت الدعوة الله هيستخدمك لخلاص كثيرين. وامضى لقلبك، افتكر دايماً إن الله لم يغير ظروف جدعون في الأول، بل غير لقبه في عين نفسه. أنت مش زي ما بتحس، أنت زي ما بيقول الله عنك. الله يرى القلب واتجاهاته مهما كانت حالة الإنسان، لكن قلبه عايز الله وعايز يخدمه، أكيد هيكون معاه. والحب المحرر بيقولك النهاردة، أنا عارف إنك مستخبي من وجعك وخايف من بكرة، بس أنا شايفك جبار بأس. ما تبصش لصغر نفسك، بص لحضوري واللي هيحول خوفك لانتصار. تعالى والتصق بيا، تعالى الحب المحرر من أي خوف هيكون نور ليك. تعرف نفسك صح من خلال نور كلمتي والحق، وهيكون لك الطريق الصح وحياة جديدة ليك. داود النبي بيقول كده في مزمور 73، وأما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. ارجع والتصق، بالرجوع تسترد كل ما خسرته وسرقه العدو منك. يا رب ساعدنا نعمل زي داود، نجري عليك ونسألك أنت مش أي حد تاني. ادينا يا رب قلب يحبك ويطلبك ويلتصق بيك فيكون قلب حكمة. يا من ترى فيا جبار بأس بينما لا أرى في نفسي إلا الهزيمة، ارفعني من حفرة الدنيا وصغر النفس، انبش عن الشجاعة المدفونة جوايا، اقبل طاعتي حتى لو كانت ليلية وخايفة، استحمل ضعفي وصبري زي ما عملت مع جدعون، حتى أتحول من مستخبي لبطل في ميدانك. لا تتركني يا رب لتأهيل الضعيف، بل أهلني أنت بدعوتك وسندك. أنا لا أثق في قوتي، بل أثق في قدرتك أنت التي تعمل فيا. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم، يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عنينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملايكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها واسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خرجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنا أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. أنتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكسر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى القد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى القد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد، الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على القد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتى كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر. هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوة وبدلة البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3 إلى 6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبناؤه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7 و8 و9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة ليكم، حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وأنا أعمل كده وأنا مسرور وفرحان وأنا شايفكم بتستقبلوا وبتمدوا إيديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الأرض بتاخده بعد الأهل ما حياتهم تنتهي، لكن أنا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديتهولكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن أروع حاجة في رسالة البشرة القديم والجديد، الظلمة والنور، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: برفع إيدي قدامك وبقول لك اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قدسني من تاني ليك النهاردة، امتلكني، بختارك ملكي وأبويا وتاج راسي، العدو ملوش فيا مكان، هو وكل أعماله وفكره ومشاعره ودوافعه إلى خارج، أنا ملك يسوع. كل غيرة، كل مقارنة، كل دوافع غير نقية، كل محبة للظهور، كل طرق معوجة منه برفضها، وبختار أكون ليك إناء خزفي تسكب فيه كنزك يا حبيبي. أنت فيك، في الكنز اللي فيا، مش في حلاوة ولا فخامة ولا قوة إنائي. أنت اخترت الخزف عشان عارف إنه ضعيف وما يستحملش، لكن اللي فيه أهم وأغلى. أنت أهم مني، أنت أغلى مني فيا، والناس اللي حواليا والناس اللي بخدمهم محتاجين ديك، مش ليا ولا حتى الفريق خدمتي. أنت وحضورك هو الأهم والأغلى. وافتكرت الآيات الموجودة في مزمور 18 من عدد 16 لعدد 19 بتقول كده في الترجمة المبسطة: مد ذراعه من عليائه وأمسك بي وسحبني من المياه العميقة المندفعة، خلصني من أعدائي الذين هم أقوى مني، أنقذني من كارهية فقد كانوا أقوى من أن أواجههم، وبينما كنت في مأزق هاجمني أعدائي، لكن الله كان هناك ليدعمني ويعينني. الله يحبني لذا أنقذني وأخذني إلى مكان آمن لا ضيق فيه. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: داود اللي عاش قبل المسيح وجوده في أرضكم بسنين طويلة فهم قلبي ناحيته، عارف كويس إنه في يوم بليته أنا مش ساكت ولا واقف أتفرج عليه، وإنه لما يدعوني هأجيبه، وإني بحبه وقلبي مسرور بيه وأبدا مش هسيبه وهنتشله. كان عنده نوع ثقة فيا كنت بحبها قوي. داود واثق ومصدق فيا، عارف غلاوته عندي، مع إنه ما شافش يسوع وهو بيموت علشانه على الصليب. كان سامع نبوات وهو نفسه كتب بالروح القدس نبوات عن المسيح، الرب اللي هيجي، لكن ما كانش فاهم أبعدها ولا عارف الدور الرئيسي اللي المسيح هيقوم بيه عشان يصالح السماء بالأرض، ولا حد كان فاهم. عشان كده أشعياء كتب في إصحاح 53 وقال: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ مين هيصدق اللي هيحصل على أرضكم؟ مين هيقدر يستوعبه ويفهمه؟ فعلا خلق الكون ما كلفش السماء شيء، بكلمة خلق الكون، لكن خلاص البشرية كلف السماء كل شيء. استردادكم كان تمنه غالي وغالي قوي. الغريبة إن داود يفهم ويقدر غلاوته عندي وهو اللي ما شافش ولا عرف، ولا كان بين إيديه الكلمة المقدسة اللي حكت ليكم الحدوتة كلها واللي عملوا المسيح عشانكم. هو فهم، وكتار من أولادي دلوقتي مش قادرين يفهموا. عارفين ليه؟ عشان علاقة داود كانت خاصة جدا معايا. الأوقات اللي قضاها قدامي وفي كل مكان كان بيتحرك فيه كنت مالي قلبه وتفكيره، حتى في وقت صراعه وخوفه وحيرته كان بيصارع معايا ويحتار ويسألني ويفضل قدامي لغاية ما حالته تتبدل، زي الطفل اللي بيرفص بس وهو في حضن أبوه، وبعد العصبية والحيرة يهدأ ولما يشوف نفسه في حضن أبوه يطمن. داود كان كده، كان عارف إني أبوه الحقيقي، مع إن الجزء الأكبر من حدوتة الآب مع الأرض ما كانش لسه حصل، لكن بالإيمان فهمه وصدقه من غير ما يشوفه. شافني الراعي اللي معايا مش محتاج لحاجة، شافني اللي ماشي معاه في وادي ظل الموت عشان كده ينفع ما يخافش، شافني السند والمعين لي في أوقاته الصعبة، شافني الرب القدير اللي يقدر يدعوني فأخلصه، شافني الأب المسرور بي واللي بيحبه، شافني الإله الرحيم اللي بيرحمه في وقت ضعفه وفي وسط خطيته، شافني المستحق التسبيح والعبادة اللي يستاهل أغنية ترنيمة من تأليفه وعزفه، شافني غالي وعالي وقريب، قدوس وحنين وقدير، راعي عادل وحقاني ومحب ومتواضع. داود كان مشغول بيا وغيران على مجدي، كان ضعيف أيوة، كان بيغلط كتير، لكنه كان بيرجع أول ما بعتله اللي ينبهه بخطأه مهما كان كبير، كان مش بيعاند ولا بيكابر زي مشاول عمل، لكن بيرجع ويتوب بحق وحقيقي ويقبل تبكيت الروح القدس اللي يساعده يعدل وضعه وموقفه، يقر بمشاعره لكن كمان يختار الموقف الصح. عشان كده داود كان غالي عندي قوي، واخترت إن من نسله يجي يسوع، وقلت عنه الكلمات دي اللي ما قلتهاش عن حد تاني في أعمال أصحاح 13 وعدد 22، بيقول كده بالترجمة المبسطة: وشهد لداود فقال: لقد وجدت داود بن يسى كما يريده قلبي، وهو سيفعل كل ما أريده. العلاقة القوية اللي كانت بيني وبينه في الخفا هي السر ورا حياة داود كلها، اللي خليته ما يستحملش تعيير جولياط لشعبي وإهانته لي وإهانته لي أنا كمان، لأنه كان عارفني كويس، فكان عارف إنه لو وقف قدامه أنا مش هسيبه وهديله نصرة. وأنا عايز أقدم ليكم دعوة تعرفوني بحقيقي مش تسمعوا عني. إنكم تسمعوا أو تقروا عني ده جميل ورائع، لكن إنكم تعرفوني شخصيا دي حاجة تانية، تعرفوا قلبي، يكون لينا مع بعض لقاءات حقيقية حية فيها تختبروا كل اللي بتسمعوه وبتقروه عني عشان تعرفوا تعيشوه معايا. الكنيسة والاجتماعات وسماع الوعظات وقراية الكتب والخدمة والصوم كلها حاجات قوية وجميلة وعايزك تكمل فيها، لكن أنا وإنت والعلاقة الحية اللي بيننا تيجي قبل الحاجات دي كلها. أنا قلت يا ابني أعطيني قلبك، أنا عايز قلبك، محبتك وفهمك ليا والأبعاد العلاقة معايا. أنا بحبك جدا وفهمك جدا وعارف عنك اللي حتى أنت ما تعرفوش عن نفسك، وديتك قلبي من زمان، ومش بس قلبي لكن قدمت ابني الوحيد برضا على الصليب عشانك، عشان ترجع لحضني واستردك. فالجزء اللي يخصني من العلاقة كامل وتام للآخر، لكن أي علاقة من طرفين تحتاج لاهتمام ورعاية وعناية من الطرفين، ما ينفعش تتسمى علاقة وهي مبنية على طرف واحد. الاجتماع والمجموعات والخدمة والكنيسة مش هي العلاقة أبداً، اوعوا الأمر ده ياخدكم بعيد. في ناس مستعدة تقضي أيام تخدمني لكن ما تعرفش تقضي نص ساعة تتكلم معايا أو تعرف رأيي في أمر معين، مش عارفة تسمع صوتي لأنها ما تعرفوش. في ناس مستعدة تصوم عن الأكل مئات الأيام في السنة لكن ما تعرفش تقابلني فيهم كم ساعة. دي مش علاقة، العلاقة هي أنا وإنت وإحنا لوحدنا. عارف تسمعني؟ قادر تستقبل حبي؟ عارف تفهم فكري من ناحيتك؟ عارف تقضي وقت قدام كلمتي وتستقبل إعلاناتي ليك من خلالها؟ عارف تحطني الأول وتاخد رأيي في كل تفاصيل حياتك؟ اختياراتك بتاعتك لوحدك ولا أنا فيها شريك معاك؟ بعد ما تبقى في علاقة حقيقية معايا كل حاجة تانية هتعملها إن كان في كنيسة ولا صوم ولا خدمة هكون مسرور بيها. وتاني هقولك أنت أهم عندي من أي حاجة، بس هل أنا مهم عندك أكتر من أي حاجة؟ داود كان بحسب قلبي لأنه فهمني وفهم قلبي، وأنا عايز أقول الكلمات دي على حياة كل واحد فيكم وباسمه، ومشتاق أقولها لكم صدقوني، عايزك تسمعها مني وأعرف أقولها لك، بس ده هيحصل وإحنا قاعدين سوا وإنت طالب تعرفني وتفهمني، وأنا بعلن ليك عن غلاوتك عندي، بس إنت تعال قدامي وانتظرني وأنا هأوجد ليك. آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابته، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكمة سماوية. احنا في رحلة مع سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم عشان نتعلم مع بعض حكمة عملية إلهية تساعدنا في حياتنا. اللي نفسي أشاركك بيه النهاردة وأشاركك بيه من أصحاح 1 آية 8، يقول كده: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك، لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك. كلام النهاردة مسميه كده اشتري مني، لما حد كده يقولك على خبرة عدى بيها، أو بتسأل واحد على حاجة وهو يعني اتهرس فيها وعدى فيها وتعلمها، يقولك بص اشتري مني، خد من الآخر، خد الخلاصة. الحكيم سليمان بيدعونا، والدعوة دي مهمة قوي لينا كشباب، سواء سننا صغير أو شباب كبار شوية، سواء كنا متجوزين حديثا، سواء لسه مش متجوزين وعزاب. احنا مسيرتنا في الحياة محتاجة ان احنا نتعلم من الناس حوالينا، وأكتر حاجة ممكن نتعلم منها خبرة الكبار، الأب والأم، الجد والجدة، الأصدقاء الأكبر مننا، المديرين اللي في الشغل، الناس الكبار اللي عدوا بالحياة. خبرة الكبار غالية جدا جدا، لأنه دفعوا فيها تمن كبير من أيامهم ومن دمهم، خسروا حاجات وكسبوا حاجات، فتعلموا، الحياة علمت فيهم وهم علموا في الحياة. عشان كده سليمان لأنه عنده الحكمة دي بيدعونا إن إحنا

نفسها. لكن كمان غلط لو أنا رفضت خبرة الناس الكبار فأتعلم بخبرتي الشخصية وكمان أدي ودن وعين لخبرة الكبار. لما بيقول كده يا ابني دي جت كلمة، لما سليمان بيقول يا ابني الكلمة دي جت 26 مرة في سفر الأمثال، وكأنه فيها نوع من المحبة واللطف واستمالة الودن، وكأنه بيقول له من فضلك اسمع الكلام ده. الحكمة السماوية تخلينا أميز من خبرة وكلام اللي أكبر مني وسبقوني في الحياة أيا كان الكبار، يمكن أب ولا أم، زي ما قلت جد ولا جدة، أخ كبير، قائد روحي، راعي كنيسة، أبونا، حد كبير في الشغل بتاعي أتعلم منه. على فكرة أخطاء الكبار كنوز كبيرة نتعلم منها، ونجاحات الكبار ملهمة جدا. سليمان عنده خبرة كبيرة قوي في إن احنا ناخد بالنا من خبرة الكبار. ابن سليمان اسمه رحبعام، لما سليمان مات جه رحبعام هو بيقود المملكة، خد مشورتين، كان في مشورة من الكبار ومشورة من الصغيرين. للأسف احتقر مشورة الكبار ومشي ورا مشورة الشباب الصغير، واللي كانت حكمة الكبار أصح عنهم، ونتيجة احتقاره لحكمة الكبار فقد المملكة، المملكة كلها اتقسمت، وساب رحبعام ابن سليمان 11 سبط من ال 12. عايز أقول لك في آخر عبارة، اتعلم من اللي اتعلم، اتعلم من اللي اتعلم. نتقابل الحلقة الجاية.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

0: أنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين، وآية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. وآيتنا النهاردة عن واحد جميل اسمه إيليا، وكلمة إيليا هي اسم عبري معناه الله هو إلهي. حلو قوي قوي في زمن الشعب بيعبد البعل وكل واحد بيدور ليه على إله، وشعاره شعار إيليا الله هو إلهي. حقيقة إيليا ظهر فجأة على مسرع الأحداث، وما نعرفش مين عيلته ومين صبته وإيه مدرسته، لكن واحد يطلع فجأة كده وقول كده في ملوك الأول الإصحاح 17 في العدد الأول، يقول: وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. في الحقيقة آية خطيرة وآية جريئة، واحد يقول له السماء مش هتنزل نقطة مية إلا لما أنا أقول. مين ده وجاي منين؟ واحد شعاره حي هو الرب الذي وقفت أمامه. أنا جاي لك من محضر ربنا دلوقتي حالا وأقول لك أنه مش هيكون طل ولا مطر إلا عند قولي. بس اللي نفسي أقوله لك أنه إيليا أكيد كان واخد حاجة من ربنا، وأول ما قال لأخاب كده ربنا رح قال له تعالى لي عند نهر كريس. خدوا الرب عند نهر كريس، ونهر كريس كلمة كريس دي كلمة عبرية معناها وهدة أو هدنة. ربنا خده كده قعد عند نهر كريس، وربنا علمه عند نهر كريس دروس جميلة. أول درس عند نهر كريس: نهر كبير مليان مية وغربان خطافة رايحة جاية. من وجهة نظرك عزيزي المستمع أيهما أبقى؟ طبعا هتقول للنهر. ربنا علم إيليا درس أن النهر يجف لكن عطيتي ما تتقطعش. النهر يجف بس هتفضل الغربان رايحة جاية، وربنا مش يقول له قد أمرت الغربان أن تعولك، مش أمرت الغراب أن يعولك لكن أمرت الغربان أن تعولك. مش غراب لكن غربان. ليه؟ لو غراب إليه يحط عينه عليه ويعلمه بشريطة في رجليه، وممكن كمان يصلي كل يوم: يا رب احفظ الغراب، خدش نزلة برد، ولا الغراب يتعب، ولا الغراب يموت. رب قال له: لا هبعتولك الصبح غير اللي يجيلك بعد الظهر. ليه يا رب؟ عشان تشيل عينيك من على الغربان وتحطها عليا. نفسي أقوله لك: عينك على مين؟ عينك على الرب ولا عينك على غربان محيطة بيك؟ شوية والرب يقول له روح لصرفة التي لصيدون. كلمة صرفة يعني بوتقة تنقي. ربنا عنده مرات نهر وخبز ولحم، كباب الصبح وكباب بالليل. بس ربنا عنده كمان صرفة صيدون، وعنده فرن ينقي، ويقول كده قليل ماء وكسرة خبز. ربنا عنده خطط كتير، وربنا يعرف يعولك بالطريقة اللي يشوفها. ومتعه باختبار في صرفة: كوار الدقيق لا يفرخ وكوز الزيت لا ينقص. أصلي ليك ما بين كريس وصرف الصيدون اللي بتمر بيهم في حياتك، ربنا يعلمك في كل الظروف انك تكون شاكر، وانك تكون عينيك على الرب، وكون شعارك الله هو إلهي. يعرف يهتم بي ويهتم بظروفه ويهتم ببيتي، ويقدر ربنا كمان يديني ويشبع قلبي، وهعيش في ملء مشيئته وملء خطته. والرب معاك، ونتقابل في آية وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

مدة أيام الحياة هو العدد المفتوح المجهول من الأيام والساعات واللحظات اللي الإنسان هيعيشها. المدة دي بتبتدي في لحظة الإنسان ما يعرفهاش، الناس اللي حواليه قالت له عليها، قالوا لنا على التاريخ والمعاد والمكان والزمان والقصة اللي حصلت وإحنا جايين الدنيا. القصة دي اللي اسمها مدة أيام الحياة ليها ماضي، الماضي ده إحنا اللي صنعناه، وده اللي بيأثر على اللحظة دي وبيأثر على اللي جاي. بس دايما بيفضل اللي جاي غير معروف، غير معروف المدة، غير معروف المعالم، غير محدد الاتجاه. احنا بنلعب في ماتش غير معروف المدة، وعلينا ان احنا نعيش الماتش ده. عشان كده تعالوا نعرف نعمل ايه في مدة ايام الحياه.

سفر الجامعة هو السفر المليان أفكار في الكتاب المقدس. اتسمى الجامعة لأنه سليمان اللي كتبه يعتبر هو اللي جمع كل الأفكار، هو اللي اتحقق فيه حاجات كتيرة قوي الإنسان نفسه يحققها. سليمان في بداية سفر الجامعة في جامعة 2 بيقول كده: افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر، وقلبي يلهج بالحكمة، وأن أخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت الشمس مدة أيام حياتهم. سليمان كان عنده هدف أنه يجرب كل حاجة عشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها إيه هي أفضل حاجة يعملوها مدة أيام حياتهم اللي عايشينها على الأرض. سليمان كان عايز يجرب كل حاجة متاحة تحت إيديه وقدامه علشان يطلع بنتيجة ويقولها للناس كلها يا ناس اعملوا الحاجة دي مدة أيام حياتكم. سليمان اتكلم عن مدة أيام حياته 4 مرات في سفر الجامعة، وهو بيتكلم هنا عن كل حاجة مفروض الإنسان يعملها في العمر اللي عايشه. سليمان بحكمته وبالأسلوب الجميل بتاعه سمى العمر مدة أيام الحياة، وكأن الوقت المستغرق للإنسان على الدنيا اسمه مدة أيام الحياة. كل حاجة بنعملها لها وقت مستغرق، المطشات لها وقت، الامتحانات لها وقت،